يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

برعاية مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

من عليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقالة دعنكاوة الذبذبتة شؤوتشي بوينت شؤة.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا واندوران؟
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصرا إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي الشباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

No, okay, but.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي شباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

0: أجمل الأغاني وأمتع البرامج تأتيكم على الموجة 97.7.
1: برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصرا إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

نوترين برنامج روشنبيري وهنري ورزشي لراديو عنكاوا جويفيز دبن لسر فريكوانسي 97.7.

0: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصرا إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي الشباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

خبزت قناثة وخليز مرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المنعنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي الشباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.
1: برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

يا دنيا كمينا ظلمنتا خيي ما اخترب الى انتا هزونا خادم قينوتي اخينا نبنا لبنتا.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن، مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.
1: برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي شباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصرا إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.
1: برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية 10 من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

0: Go east, go west. Radio Ankawa, it's the best.
1: برعاية مقامية قضاء أنكاوا ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان أنكاوا فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان أنكاوا الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء أنكاوا. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء أنكاوا وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان أنكاوا الصيفي 2026.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصرا إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي

عم زقزق يافة برخة وقينافة مهنيانة، برسخ حباً وشلاماً معطرة بوردة وريحانة، برسق على دعنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

عم زقزقياثة برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برسق على دعنكاوا شقوتشي بوينت شقة.

من زقزق يافت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

صباح الخير يا عنكاوة، يا قديسة الحلوة، يا امرأة تتمشط بالحب وترتديه. صباح البشرى لكل بعيد، لكل غريب أضاع الطريق، تاه وتعثر واعتمد بوصلة القلب للوصول إلى عينيها. صباح الخير يا عنكاوة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
2: هنا عنكاوا.

من زقزق ياثت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه.
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

عم زقزقياثة برخة وقيناثة مهنيانة، برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة. برس قالد عنكاوا شقوتشي بوينت شقة.

برعاية مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

عام تستضيف أربيل حدثاً استثنائياً في عالم الاستثمار العقاري، واحد من ضمن أبرز الأحداث العقارية في المنطقة. Invest Expo 2026 من 8 إلى 11 سبتمبر في معرض أربيل الدولي. 4 أيام تجمع أكثر من 350 شركة ومشروع، توفر فرص استثمارية جديدة، عروض حصرية وتواصل مباشر مع الشركات والمطورين. إذا كنت تبحث عن فرصة استثمارية حقيقية، فإنفست إكسبو 2026 هو وجهتك المثالية.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي.

المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصرا إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

0: شقوتشي بوين شقا.
1: يبرز قال دعنكاوة التخدكثة لك قلبة قالوخ يديقى عالناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برس قال دعنكاوة شقوتشي بوين شقا.

0: بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي شباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.
1: برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية 10 من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك في الدنيا وندوره؟
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.
1: برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية 10 من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي شباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.
1: برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية 10 من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

0: ها قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طينا قناثا وطينا كل صورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شو تشي بوينت شو
1: برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصرا إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

0: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي شباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

FM Mount Kawa. برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصرا إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

نعمر نبني وطننا. بالتنمية نحقق أحلامنا. مصرف التنمية الدولية، عنوان التميز.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

برعاية مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

من عليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقال الدعنكاوة الذبذبتة شؤوت الشي بوينت شؤة.

برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصرا إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطلع عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي شباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

تستضيف أربيل حدثاً استثنائياً في عالم الاستثمار العقاري، واحد من ضمن أبرز الأحداث العقارية في المنطقة. Invest Expo 2026 من 8 إلى 11 سبتمبر في معرض أربيل الدولي. 4 أيام تجمع أكثر من 350 شركة ومشروع، توفر فرص استثمارية جديدة، عروض حصرية وتواصل مباشر مع الشركات والمطورين. إذا كنت تبحث عن فرصة استثمارية حقيقية، فInvest Expo 2026 هو وجهتك المثالية.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

برعاية مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

صحه والاحوال رضا قوي يا حبيبنا عالي العال من جهه الصحه والاحوال.

0: راديو عنكاوة قلب بندق ثخ وقالوا خبقوخة قماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو يأرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلباني تفيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
1: خازنا عنكاوة أخديك علوم سوق ألتا
3: برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصرا إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدورال في الدنيا وندورال،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7، معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

برعاية مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصرا إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي الشباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

0: راديو عنكاوا.
1: راديو عنكاوا.
0: راديو عنكاوا.

0: بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.
1: برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية 10 من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.
1: برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية 10 من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

مثل الجقار اعتبرك اشعلها وابقى انتظرك تحترق بس ما طفيت من تخلص اشمرك.

تستضيف أربيل حدثاً استثنائياً في عالم الاستثمار العقاري، واحد من ضمن أبرز الأحداث العقارية في المنطقة. Invest Expo 2026 من 8 إلى 11 سبتمبر في معرض أربيل الدولي. 4 أيام تجمع أكثر من 350 شركة ومشروع، توفر فرص استثمارية جديدة، عروض حصرية وتواصل مباشر مع الشركات والمطورين. إذا كنت تبحث عن فرصة استثمارية حقيقية، فInvest Expo 2026 هو وجهتك المثالية.

شموئن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عن كاوة تدمتمم طالا خلمة. راديو عن كاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي شباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.
1: برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف

اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوا فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوا الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوا. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوا وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوا الصيفي 2026.

0: Einkauer FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.
1: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو سبعة يوم الخميس الساعة سبعة المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
2: شو رأيك كزدورة في الدنيا وندورة؟
1: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو سبعة، معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة واحدة الظهر على راديو عنكاوا.

برعاية مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 17 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

0: بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.
1: برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية 10 من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

ها قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل صورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شؤوتشي بوينت شؤوتشي.

مساء الخير لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا على موجتنا 97.7. يسعد هالمساء. طبعا بدي وجه كل التحيات المسائية لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا وين ما كنتوا عم تتابعونا. نحن صرنا معكم على الهواء مثل ما تعودتوا نهاية الأسبوع ضمن برنامج استديو 7. أجمل أغاني، أجمل الخبريات، شو عنا اليوم من أشياء رح نخبركم إياها. أكيد خلوكم معنا على السمع بساعة من الوقت لنعيش أجمل أجواء على راديو عن كهوة.

يعني هي الحركات كلها بتجي من عند سان يسعد لي هالمساء. سان كأنه في صوت تاني عندي على الهواء، ما بعرف ايوه هيك تمام امورنا. روح يا سان.

طبعا يعني انا على طول بقول احيانا المتصلين انه وطوا صوت الراديو واسمعونا من الموبايل. هلا بدي له لسان وطي الصوت عندك واسمعني من الميكروفون.

أنا معكم بالعدد وتقديم اليزدراني بساعة من الوقت، ومثل ما قلت لكم أنه معنا بغرفة الإخراج بساعة من الوقت راح يسمعنا أجمل أغاني سان بلندر.

يعني قديش بكون سعيد أنا لما بشوف تعليقاتكم الحلوة على صفحتنا على الفيسبوك بالبث المباشر لبرنامجنا. بدي أقول لكم مساء الخير لكل حدا عم ينضم لنا مباشرة. بدي أقول مساء الخير على سريع لسوزان محمد، عم تقول مساء الخير منور الياس، شكرا كتير لك يا سوزان، اشتقنا لك. نور اسماعيل أوقاتك سعيدة. غادة عم تقول مساء الورد والياسمين، يسعد لي هالمساء. هلا عم تقول يسعد مساك منور، من فضلك أغنية أصالة بدي أهديها لبنتي رونات للرقيب التعاون. أكيد تحياتنا لإلك يا رونات، يسعد لي هالمساء. إذا فينا نسمع من عند سان أصالة أغنيتها اسمها أصالة، يعني أصالة اسمها أصالة. أوكي، وبدي أقول مساء الخير لنشتمان، عم بتقول مساء الخير منور أحلى الياس، تحياتي للمخرج، شكرا لإلك. سميرة مساء الخير، عم بتقول مساء الخير الياس الورد، أحلى راديو عنكوا، شكرا لإلكم.

يلا علوا الصوت وثبتوا على الموج الأجمل والأحلى راديو عنكاوا 97.7. طبعا بدي أتشكر سبونسر البرنامج يلي بيقدم جائزة مقدمة من مطعم مارينا، دعوة على العشاء لشخصين بنهاية الحلقة، وإن شاء الله اليوم كمان أسمع أصوات جديدة ويكون من نصيب حدا فيكم يسعد هالمساء للكل.

0: أدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر أعلن الحبك وفائي ورهن العمر اللي باقي فيك أعلن اكتفائي وزيدني حبا بعد إني أنسى الحب
1: كل جديد وحلو عم تسمعه على راديو عنكوا

روح يا سام. يعني هي أجواءنا الحلوة أكيد يلي دايما منعيشكم إياها بنهاية الخميس، ومن بعد التعب دايما في عنا بريك بالحياة بيعطينا طاقات حلوة وجميلة، فما بالكم راديو عنكاوا يلي بيقدم لكم هذا الشيء، وخاصة ضمن برنامجنا ستوديو 7.

0: حياتي ناس كلها بحارب
1: حارب لقلك روح
0: حياتي وفهمك كفاية عربة.

لي الله الله والله حلو صرتي ويا دلالي واي واي يلا قريبا رح تسمعوا كل جديدي على هوا راديو عنكاوا. حبيت بكرة بدي صير فنان. بدي أقول مساء الخير لوليد عم بيقول منور أحلى ليا شكرا لإلك نوزاد يسعدي هالمساء عم بيقول حبيبي الغالي منور شكرا لإلكن. رحاب عم بتقول مساء الخير والورد والياسمير لراديو عنكاوا وللمقدم البرنامج وأحلى مخرج الروح يا ربا. بدي أقول روحي يا ريحان مندري ليش روبا مين روبا مين مع حتى الاسم خربط فيه. تحياتي لك نادية عم تقول مساء الخير والورد والياسمين. يا مساء الورد يا نادية.

طبعا بدي وجه كل التحيات المسائية لكل حدا عم ينضم لنا على صفحتنا على الفيسبوك. أوقاتكم سعيدة للكل. طبعا شو حابين أيضا أنتوا تسمعوا أكيد فيكم تخبرونا. هبة يسعد لي مساكي عم تقول منور الياس الورد, شكرا لك يا هبة. مريومة كمان يسعد لي مساكي لصديقتي الغالي عم تكون موجودة معنا, تحياتي لك. طبعا خليني أذكركم بأرقام التواصل اللي بيحب يتواصل معنا عبر خدمة الواتساب المتاحة على كورك على 0750 38 0 333, وأسسل على الرقم 0773 30 800 333.

بدي أقول طبعاً كل التحيات المسائية لكم جميعاً. مساء الخير ليوسف، يسعد لي هالمساء، شكراً كثير لكم. سان فكر عاطيني هواء، هو ما كان عاطيني هواء وأنا عم بحكي

0: بدي أقول مساء الخير لأميرة، عم تقول مساء الورد، مساء الفل والياسمين والشامي لأحلى شاب ما يبلى الأسود. شكرا كتير لإلك. هات لنشوف شو موضوع الحلقة. يلا بما أنه بدك تعرف شو موضوع الحلقة، خلينا نروح لأول الفقرة من فقرات برنامجنا مثل ما تعودتوا دايما، برنامج استوديو 7 خارج الصندوق من عندك يسان. يعني أنا ما بيفلت من إيدي موضوع إلا ما لازم أحكي عنه. أنا كنت على فكرة حاطت موضوع ومبارح قلبت الموضوع لسبب. عم نشوف ترند صور الثمانينات، عم نشوف أشخاص عم تحول صورهم لصور قديمة جدا. فاليوم حبيت يكون موضوع حلقتنا عن هذا الترند يلي نازل، هل هو حنين حقيقي للماضي ولا هو مجرد موضة مؤقتة صنع الذكاء الاصطناعي ونحن ماشيين في هذا الموضوع؟ هل ممكن كمان خلينا نقول بعد 10 سنين أو 11 سنة اللي هو ممكن نرجع نحن لهالأيام اللي نحن عايشينها ونرجع لأجواء العام 2020 وبنفس الحنين اللي عم نشوف فيه صور الثمانينات؟ هذا هو موضوع حلقتنا لليوم. خلينا ناخد أول اتصال ونشوف مين معنا. بدنا نقول ألو مساء الخير.
1: ألو
0: ألو
1: مساء الخير يا
0: مساء الورد. أهلا وسهلا مدام سميرة،
1: كيفك اخبارك؟
0: والله انا بألف خير، انت طمنيني عنك.
1: الحمد لله، نشكر الله الحمد لله
0: دائما وابدا. بس ذكريني باسم العائله مدام سميره. سميره شو؟ حبيب.
1: حبيب
0: صح. اوكي بس عم بتذكر. لا لا والله، بس انا الكنيه عندي اياها صارت مشكله، لا صرت اعرف اسماءكم نسيت الكنيه. شوي شوي يا جماعة علي بس. هلا كنت الاسم يخلي لي قلبك. هلا حفظت الأسماء، صفي أسماء العائلة بس خلص. هلا عرفتك سميرة حبيب. أوكي. مدام سميرة، اليوم عم نشوف الترند أكيد شفتيه على السوشيال ميديا واللي هو الأشخاص عم تحول صورهم لأشخاص قديمة بعام خلينا نقول الثمانينات. أنت أول شيء كيف شفتي هذا الموضوع من وجهة نظرك؟
1: أنا بوجهة نظري أنا حب الهالي، يعني من الثمانينات كلش حلوي. قديمة كثير كثير عجبني، يعني أتمعن بيها كثير.
0: بتحبي؟
1: طيب. أحب كثير كثير من الثمانينات.
0: برأيك برأيك هو حنين للماضي نحن عم نحط صورنا ونرجع للذكريات القديمة لصور الثمانينات؟ هذا حنين، يعني نحن مشتاقين لهي الفترة؟ شو؟
1: أنا حنين كثير من الثمانينات. كانت حياة طيبة، ويعني كل شيء، يعني كانت حياة غير حياة.
0: أوكي. نحن سعيدين جدا بتواصلك معنا مدام سميرة، بدي أتمنى لك نهاية أسبوع سعيد.
1: يا أهلا وسهلا يا
0: هلا بيك. هلا هلا. خلينا ناخذ أيضا اتصال آخر ونشوف مين معنا. بدنا نقول ألو ألو
2: ألو
0: مساء النور، بس ما بعرف ليش الصوت راح من عندي من عندك، ما بعرف. هلا أنا سمعانك بس يمكن لأنه الخط علق. طيب رح نرجع نتواصل معك، تمام؟ أو رجعي تواصلي معنا، تمام؟ لا لا لا دغري، يلا رجعي تواصلي دغري رح أفتح الخط. يلا أوكي. أنا عم بقدر بسمعها بس لأنه في ضغط على الاتصالات كرمال هيك ما قدرت حصل التليفون معها. يلا بنسمع غنية من عندك سان.

0: يعني هو في ضغط على الاتصالات، فمعي اتصال نقول ألو.
1: ألو.
0: ألو.
1: ألو مرحبا.
0: مرحبتين.
1: شلونك استاذ الياس، اخبارك؟
0: اهلا وسهلا فيكي مدام وفاء.
1: نعم مدام وفاء،
0: اخبارك؟
1: الحمد لله، انت اخبارك؟
0: والله بألف خير الحمد لله. مدام وفاء خبرينا لنشوف. نعم. شفتي الترند على السوشيال ميديا، على الفيسبوك، على مواقع التواصل الاجتماعي، عالم عم ترجع للصورة، لصور الثمانينات عن طريق الذكاء الاصطناعي، شو رأيك بهذا الموضوع؟
1: صدق يا ريت لو نرجع لزمان الثمانينات.
0: يا ريت. ليه هاتي لشوف
1: أيام الشباب.
0: أيام شو؟ أيام الثبات والنبات يعني.
1: أيام الشباب.
0: آه الشباب، أيوة
1: شباب.
0: يعني هو حنين.
1: حنين فعلا، حنين
0: حنين، يعني هو ما نو موضة طلع الذكاء الاصطناعي، هو فعلا عم يرجعنا لفترة حنين.
1: فعلا حنين.
0: وانت ممكن تعملي هاي الصور يلي هلأ منازلين صور الثمانينات ولا لا؟ خلص الذاكرة موجودة وعم تستذكريها بمخيلتك؟
1: أنا بمخيلتي أتذكرها. أرجع قبل 30-40 سنة.
0: كانت حلوة هديك الأيام؟
1: تخبض يا ريت لو ترجع.
0: والله شو الشي اللي تغير؟
1: والله كل شيء تغير، الدنيا تغيرت، البشر تغير. هو البشر أكثر شيء تغير، يعني الدنيا يعني نقول هي تمام صابية شغلات وهذا، بس البشر تغير. ما تلقي لك بشر مال الثمانينات هسا، ولا تلقي لك أشياء بالثمانينات من فن
0: يعني
1: هسا.
0: هلا انخليت خربت، هاي أنتوا بعدكم موجودين بأصالتكم والعراقة الموجودة عندكم وحسن التعامل، بعدها موجودة هذا الموضوع، ولكن يمكن قليل، خلينا نقول خف. أي مش عمان نظلم. مدام وفاء بدي اتمنى لك نهاية أسبوع سعيد لإلك.
1: شكرا قلبي، تسلم.
0: هلا عيوني، السلامات، باي باي.
1: هلا قلبي، هلا حبيبي، هلا بي، مع السلامة.

0: اتفاق.
1: معنا اتصال. الو
2: الو,
1: ألو.
2: شلونك اليان؟
1: هلا رجع الاتصال صح؟
2: ايه
1: والله ضغط ضغط على التليفونات, يعني ثلاث اتصالات معي هلا مباشرة.
2: تمام, لأن أنا صار لي ثلاث أشهر مو مخابرة الياس. كله من ما أحصل, كله يطلع من صوت.
1: من وقت ما خربطت باسمك صح يا رحاب؟
2: عفية, صدقني أنت يعني شطور وكلش ذكي.
1: لكان بس بدي نجمة على وجهي.
2: طبعا راح اجي اخلي لك نجم, نجمتين
1: لك يخلي لي اياكي, انتو النجوم. تسلمي لي.
2: شكرا, يسلم ويسلم.
1: الله يخليكي. مدام رحاب بس ذكريني باسم العائله معلى لو بدي اعزبك.
2: رحاب بشير.
1: بشير, اوكي تمام. مدام رحاب, اليوم عم نحكي عن يعني الموضة اللي نازل ترند على السوشيال ميديا اللي هي صورنا بفترة الثمانينات. شو رأيك بهي الموضة؟
2: انت قلت يبقى الحنين الى الثمانينات.
1: نعم,
2: يبقى حنيننا الى الثمانينات ونطلع الصور ونشوفها. بس هسه هذا الترند اللي دارج بالسوشيال ميديا, الذكاء الاصطناعي ده يحور بالشكل,
1: صح,
2: بالصوت,
1: صح,
2: بكل شيء ده يحور,
1: صح.
2: فإحنا يبقى حنيننا إلى الأشياء الطبيعية, إلى الثمانينات وما قبل الثمانينات. للطبيعي, مو اللي أقول يعني كلمة مزيف, لا هي مو مزيف بس مو طبيعي.
1: هو عم بيغير ملامح أكيد الوجه, ما عم يعطي الملامح صح تماما. طب بدي أسألك سؤال على السريع مشان أخذ كم كبير من الاتصالات. برأيك بعد 10 سنين نحن ممكن نرجع نحن لعام 2020؟
2: للعشرينات؟
1: لا, لعام 2020 يعني.
2: ممكن 2020 بالضبط نحن.
1: ممكن نحن,
2: نشوف تغييرات مو طبيعية.
1: فهي التغييرات بتخلينا نحل الماضي.
2: هو أكو صح تطور كثير, بس مو هالتطور الطبيعي.
1: معناته لازم نقدم نصيحة, حنوا من هلأ. عيشوا اللحظة الحلوة من هلأ, حنوا من هلأ. تحياتنا لإلك. هلا فيكي مدام رحاب. هلا, باي باي.
2: شكرا,
1: هلا عيوني, سلامات, باي باي.

0: قبل ما ناخد اتصال خليني أقرأ هذا التعليق من ميرا. عم بتقول أي والله الحنين للماضي، مع أنه أغلبيتنا جيل التسعين وما فوق، بس والله الصراحة أيام زمان، الزمن الجميل بالأماكن بالقصص بالأغاني، حتى الطعم الأكل كان غير، الهواء غير، بكل شيء فيه، حتى كان حتى بكل يوم بشتائنا ونحن صغار أحلى بكتير من هالأيام يلي عم نعيشها وعشناها ويلي رح نعيشها. تحياتي لإلك، وبتمنى عم بتقول يرجع لهذا الزمن. خلينا ناخد اتصال من نقول ألو. ألو ألو
1: ألو
0: مرحبتين. هلا هلا هلا مريم.
1: لا عذراء.
0: عذراء كيفك؟ عذراء كيفك؟ تمام. عذراء انت معنا على الهواء، مساء الخير. هلا شكل الشبكه ما كتير منيحه عندك، بس اسمك دخل بالقرعه. تحياتنا لك يا عذراء، رجعي تواصلي معنا اذا قدرتي. خلينا ناخذ اتصال ثاني لنقول الو. معليش
1: عشان نقدر اللحن. مساء الخير، مساء الورد، مساء الياسمين.
0: يا اهلا وسهلا. هذا الحكي لمين؟
1: لغادة.
0: مساء الخير غادة. غادة كيفك؟
1: مساء النور يا حلبيك.
0: شو هالترحيب؟ شو هالترحيب الحلو؟ شو هالترحيب الحلو مدام غادة؟ يا عيني عليك، طمنيني عنك.
1: زين الحمد لله الحمد لله
0: دائما وابدا. هاتي لشوف خبرينا شو عم تعملي.
1: والله قاعدي قاعد اسمع اسمع الاذاعة مالتكم.
0: ايوه، شو اسم البرنامج اللي عم تسمعيه؟
1: راديو عنكاو.
0: اسم البرنامج مو الراديو.
1: آه.
0: شو اسم برنامجي؟
1: نسيته.
0: لا شو هالكارثة، خسرتي معنا اليوم. هلا بده يطلع اسمك بالقرعة، بدي اقول ما انا موجود. طيب انا وين موجود؟ في معك تليفون تاني مدام غادة؟ سكرينا التليفون مدام غادة.
1: تفضل تفضل. اهلا وسهلا.
0: هاتي لقرب لك اسم البرنامج، شو اسمه؟ انا وين موجود؟
1: بالاذاعه، اذاعه راديو عنكاوا.
0: ايه بس شو اسم المكان اللي انا قاعد فيه؟
1: ما
0: استوديو. الساعه انو ساعه بطلع؟ ايه انو ساعه بطلع على الهواء؟
1: الساعه 7.
0: برافو عليك، استوديو 7. خلاص عشان تحفظيه دائما، استوديو 7. تمام
1: زين.
0: يلا زين، هاتي لنشوف الترند يلي طالع هلا على السوشيال ميديا، ترند الصور الثمانينات، شو رايك فيه؟ هو حنين للماضي ولا مجرد موضه طلع لنا اياها الذكاء الاصطناعي؟
1: لا والله حنين للماضي، يعني صور قديمه كلش حلوين، ويعني نتمنى نرجع صور القديمه.
0: يعني ممكن تشاركي فيه هذا الترند؟ شاركتي فيه ولا لا؟
1: لا لا ما شاركت.
0: ما شاركتي فيه. انت عشتي هاي الفتره الثمانينات؟
1: ايه
0: عشتي. اوكي اوكي، تحياتنا لك. هلا فيكي، سلامات.
1: شكرا.
0: هلا عيوني. شكراً. باي باي باي.

0: خلينا ناخذ اتصال قبل ما نروح للفقرة الثانية. بدنا نقول مساء الخير.
1: الو
0: مساء الورد. الو
1: استاذ
0: الياس. يسعد لي هالمساء يا سيد وسام.
1: بارك
0: والله. تمام، كيف الشغل؟
1: والله منيح بس خالي.
0: شو؟
1: ايه استاذ
0: الياس، ايه قل لي بس شو؟ قلت لك كيف الشغل؟ شو قلت لي؟
1: لا بس اطلع لي برا.
0: يلا اطلع على مهلك.
1: طلع
0: سيد وسام، طمني عنك.
1: بارك استاذ الياس.
0: والله بألف خير، كيف نهاية الأسبوع معك؟
1: والله منيح، قضيناها بالأكاديمي
0: وروح
1: من الشغل ببعضاني.
0: حلو حلو حلو، كيف شفتوا الأجواء؟
1: كلش حلوة والله، كلش حلوة.
0: ينعاد على الجميع بألف خير يا رب. كمان هي جايين على مناسبة عيد الصليب، كمان كل سنة وأنتم سالمين، وإن شاء الله يا رب الأمان والسلام والفرح على طول بيلبق لنا أكيد.
1: إن شاء الله يا رب.
0: إن شاء الله. سيد وسام، اليوم عم نحكي عن الترند، أكيد شفته على السوشيال ميديا، يمكن يعني ما شاء الله صار ترند أصلا. هو صور الثمانينات، أنت شاركت فيه؟ حولت صورك ولا لا ما بتحب؟
1: انا يعني اشوف الصور يعني كلش حلوه، القديمه ويجي واسود وابيض، وهذه الصور القديمه يعني احنا كانوا صورنا بالبيت، احنا تركناه وطلعنا بجيراننا يمنا. هسه ايامنا كل ما اتفرج عليهم كلش حلوين.
0: حلو حلو. طيب برايك هذا هذا الشيء العالمي اللي عم بتشارك فيه هذا الترند، هل هو عن جد حنين للماضي ولا مجرد موضه طلعنا اياها الذكاء الاصطناعي والعالم ماشيه بهالموضه؟
1: صدق يعني مو موضة، يعني شو اسمه،
0: حنين
1: حقيقي.
0: حنين للماضي.
1: ايه
0: اوكي شكرا لك يا وسام، وبدنا نقول لك الله يعطيك العافية، نهاية أسبوع سعيد لك.
1: شكرا الله يخليك.
0: باي باي باي باي. معلي ناخذ نوزاد لأنه حرام من أول حلقة عم يتواصل معنا، وأخيرا على الخط معك. مساء الخير نوزاد. والله الخط في مشكلة. ألو. طيب دقيقة. ألو، في مشكلة بالاتصال، والله في مشكلة، عذرني كتير لك نوزاد، بلكي رجع تواصل معنا بلكي بيمشي الحال. خلينا نروح لتاني فقرة من فقرات برنامجنا واللي هي توب تريند من عندك يا سان. والبداية مع الفنان أيمن زاخوي اللي أطلق أغنيته الجديدة تحت عنوان رحوق مني، وهي من كلمات وألحان أيمن زاخوي. أما التوزيع والميكس والماسترينج لبسمان زهير، وتم تصوير الأغنية مع هانس ميديا.

بدنا نقول مساء الخير لميرة. عم بتقول أنا شاركت بالترند بس يلي فهمته إنه كل العالم لابسين نفس الجاكيت أزرق وعليه زهر كأنهم مشترينه من نفس المحل. حبيت فعلا عن جد كلهم نفس الجاكيت بفترة الثمانينات. شاركت فيه سان للترند؟ ما شاركت فيه ولا أنا الحمد لله.

يلا أيضا ضمن الإصدارات الفنية الجديدة مع الفنان محمود التركي اللي أطلق أغنيته الجديدة تحت عنوان علاج عيوني، وهي من كلمات رامي العبودي، أما الألحان لعلي صابر والتوزيع والمكس لعثمان عبود.

0: أنا بألف خير، أنتي طمنيني عنك يا نور، شو الأخبار؟
1: الحمد لله
0: دائما وأبدا. نور هاتي لشوف خبرينا، شاركتي بالترند يلي طالع صور تحويله لفترة الثمانينات؟
1: لا والله أنا ما شاركت، بس شفت هواية الفيسبوك الكل مشاركين، بس أنا لا والله ما شاركت.
0: شو رأيك، هل هو عبارة عن حنين بالماضي ولا هو موضة؟
1: والله هو أنا أشوف هالترند هو يذكرنا بالماضي. إيه فأشوفه يعني تذكر مع الماضي، الذكاء الاصطناعي سواه
0: يعني. يعني هو يعتبر حنين، يعني يذكرنا بالماضي بالحنين ولا لا هي موضة العالم شاركت فيه؟ تفضلي.
1: هي العالم شاركت فيه كموضة حاليا، بس موضة. هو يذكرنا بالماضي، يعني تشبه الماضي، ترندات تشبه الزمن الماضي، من كان يأخذون صور وفيش شعرهم واي والله كانت مثل يعني مثل الزمن اللي ماضي.
0: صح صح 100%. يعني قديش حبيت انك حكيتي شغلة وانا كنت بدي ضوي عليها، عن جد هي صايرة العالم موضة. يعني في كتير عالم بتلاقيها انه يلا خلينا نشوف كيف انا شكلي بعام الثمانينات. طب يا زلمة شو بدك بالثمانينات؟ يعني انه خليك بوقتك هلأ الحالي، خليك. ما بعرف اذا هو عن جد حنين ولا هي عن جد موضة، انه العالم شافت شي ترند واكبت هذا الترند.
1: ما هسه مواليد التسعين بدي اشوف الألفين، فهم ما يعرفوا نفس بالثمانينات، لو كانوا بالثمانينات شو قاعد يشوفوا بهذا الترند يشوفون شكلهم.
0: برافو، هو نوع من الفضول احيانا 100%. يعني حكيتي عن شيء انه بفتره التسعينات جيل التسعين مثل ما كانت احد المشاركين موجودين معنا، هو حب يشارك ليشوف كيف شكله بعام الثمانينات ممكن يكون.
1: مية بالمية. يعني أختي سويتها، أنا ما سويتها.
0: أختك سويتها.
1: كان عندنا صورة يعني. إيه والله كان عندنا صورة. فبنتسكر يعني بس نتأخر. نضحك إيه والله.
0: عن جد عن جد. إيه والله. تحياتنا لإلك وطبعا نهاية أسبوع سعيد. شكرا كتير لمشاركتك معنا. هلا يا نور. باي باي. باي.

وخلينا نروح للفنان هيثم يوسف يلي أطلق أغنيته الجديدة تحت عنوان طرف ثالث، هي من كلمات قصي لعيسى أما الألحان لسجاد الكعبي، والتوزيع والميكس والماسترينج لأحمد طارق.

0: طبعا خلينا ناخد اتصال قبل ما نروح ل نقطع الاتصال. بدنا نعتذر كتير. خلينا ناخد الاتصال من هون لنشوف. الو الو الو والله في ضغط. الو
1: مساء الخير.
0: مساء الورد.
1: كيفك الأستاذ الياس؟
0: تمام نشكر الله. سورة؟
1: لا سارة.
0: سارة أوكي. سارة كيفك؟
1: الحمد لله بخير. أنت كيفك؟
0: تمام بألف خير. معلمة تذكريني باسم العائلة. سارة شو؟
1: سارة سلام.
0: سلام أوكي. سارة طمنيني عنك.
1: الحمد لله بخير.
0: سارة بسلامة. الله يخليكي. شاركتي بالترند يلي نازل على السوشيال ميديا؟ اي
1: نعم شاركت وكلش حلو.
0: حبيت؟
1: مع العلم انه مو من جيل الثمانينات انا. بس كلش حلو حبيت.
0: شو اللي دفعك انك تشاركي فيه؟ هل هو عبارة عن الفضول لتشوفي كيف شكلك بعام انه بالثمانينات بهي الفترة، ولا هو ترند وصاير ويلا؟
1: لا فضول.
0: فضول
1: فضول اشوف اذا قبل الشون يعني على الملابس على الشعر. حلو والله حلو كلش حلو.
0: كيف شفتي ما بين الماضي والحاضر انه احلى بفتره الثمانينات ولا بهي الفتره؟ قبل
1: صراحه قبل احلى.
0: عن جد احلى من هلا؟

0: احلى وقت يعني العلم انه كنت مرض انه ممكن ليش ما يعني بس كلش حلو طلع
1: حلو. يلا تحياتنا لك. شكرا كثير يا ساره. هلا فيكي. هلا باي باي باي. يمي حياتك معك بشر ياخذ غلطك. خلينا ناخذ اتصال ونوزاد رجع معنا. نوزاد كيفك؟
2: الحمد لله. انت كيفك؟
1: والله بألف خير. انا بعتذر جدا بس ضغط الاتصالات كتير علينا.
2: عادي عادي
1: حبيب القلب. الله يسلمك.
2: منور لك انت الاذاعه كلها.
1: لك دخيل ربك حبيب القلب يا نوزاد. نوزاد وينك؟ بالبيت في السياره؟ وين رايح؟
2: انا بالسياره دائما.
1: ايوه ما تسمعنا غير بالسياره. لجل وين رايح؟ هات لنشوف خلي الكل يعرف وين انت رايح.
2: والله رايح بيت حماتي.
1: حلو كتير. السهره عندهم اليوم.
2: اي والله. اي والله العشاء اليوم عندهم.
1: العشاء عندهم. طيب ولو مر لعندي خدني معكم.
2: والله هلا بمر بس انت في عندك مستلزمات هلا
1: بال لا لا لا هلا هلا بنخلص هلا بنخلص البرنامج وبنجي على العشاء دغري.
2: اكيد اكيد اكيد والله تدلل بس تفصل الاذاعة انت تتصل بي وانا جايبها
1: لك. خلي لي اياك ان شاء الله بيتكم عامر وعلى طول بالفرح والسعادة يا رب.
2: حبيبي أجمعين حبيبي الله يخليك.
1: الله يخليك. خبرنا عن الترند. أكيد شفته ترند الثمانينات.
2: والله شفته أخي الياس. بالضبط إحنا نمنا وقعدنا شفنا هذا الترند يعني. صح. هو كله ما صبانينات.
1: هل هو حنين للماضي ولا هو عبارة عن فضول مثل ما قالوا بعض العالم ليشوفوا كيف شكلهم؟
2: هو صاير يعني تقريبا موضة كمان وعم يجربوا كيف بيصيروا بالثمانينات إذا من الثمانينات.
1: نعم
2: هيك شغلات يعني. بس الشغلة حلوة يعني شغلة حلوة وبتذكرنا بالماضي وبحنان الماضي.
1: شاركت في هذا الترند ولا ما شاركت فيه؟
2: ما شاركت. لا والله ما شاركت.
1: ما بدك تشارك.
2: والله حاليا لا والله.
1: يلا ما بدك تشارك. ماشي شكرا كثير لك اخ نوزاد. نحن سعيدين جدا بتواصلك. بدي اتمنى لك ليله سعيده.
2: تحياتي للجميع. الله يخليك.
1: هلا سلامات باي باي. خلينا نروح لاغاني الحنين. اغاني الماضي من عندك يا سام. شو ما نسمع غنيه ولا شو؟ نروح لخبر اللي انت اللي بدك يا. خلينا نروح لخبر جديد. شو ولا كنت ناوي تسمعنا أغنية قديمة هيك؟ قلت لي روح.

حبيبي ده. خلينا نروح لخبر جديد من أخبارنا مع الفنانة ميرنا حنا يلي أطلقت أغنيتها الجديدة تحت عنوان دعيت الله. هي من كلمات محمد قصي، أما الألحان لسيف الفارس والتوزيع والمكس والماسترينج لشيراك.

0: اتصال جديد قبل ما نروح لآخر خبر موجود معنا بالفقرة الثانية توب تريند. بدنا نقول ألو.
1: مساء الخير على عيونكم أحلى راديو عين كاوة.
0: روح. مين معنا؟
1: نادية. يعني
0: نادية كيفك؟
1: الحمد لله، صار لي زمان أدري من زمان ما مخابرة، بس أسمعكم على طول.
0: نادية شو هذا غياب غير مبرر؟
1: لا والله أسمعكم دائما بس ماكو مجال، بس قلت أجرب حظي.
0: يلا يلا حلو الحظ، حلو معنا أنه سمعنا صوتك. بس ذكريني باسم العائلة.
1: نادية فرج.
0: فرج أوكي. خبرينا اليوم عم نحكي عن يعني الترند الدارج على السوشيال ميديا اللي هي الصور بفترة الثمانينات. شو رأيك بهي الموضة؟ هل هو موضة ولا هو حنين؟
1: والله هو حنين، كلش حلو صراحة، بس أنا ما جربته.
0: ما جربتي؟ شفتي أشخاص من قرايبينك جربوه؟
1: صديقاتي كثير جربوه.
0: صديقاتك كيف لقيتيهم؟
1: حلو حلو، ما شاء الله شكلهم والشعر المنكوش والألوان نفسها ونفس البناطير نفس القمصان نفس الجاكيتات،
0: موحدين مثل ما قالت ميرا إنه موحدين اللباس، شارينهم كلهم من عند نفس المحل، اللون الزهر واللون فعلا. ما هذا هو
1: فعلا، أنا ما أتذكر ثمانينات كانوا نفس الشيء، كل واحد يمشي بكيفه أصلا.
0: طيب سؤال، عندك فضول إنك تجربي هذا الترند؟ ممكن تجربي ولا لا؟
1: والله ما اعرف، يعني ما اعرف شلون شكلي حيطلع صراحه.
0: انت هلا ممكن انه مثلا هيك انت وقاعده مثلا بعد فتره مثلا انه تقولي لحالك يلا خليني ابعته لشات جي بي تي ويعمل لي الصوره، او مش هيك؟
1: والله نحاول نجرب نشوف شكلنا شلون كان. ليش لا، انا جيل السبعينات بس
0: السبعينات. اوكي ان شاء الله العمر كله يا رب.
1: شكرا. سلامي لسان، واريد فد اغنيه عيد ميلاد الحلوه، عيد ميلاد زوجي اليوم.
0: حلو كتير، بدنا نقولها في بيرثدي ان شاء الله العمر كله يا رب، والله يخليكم لبعض.
1: تسلم. شكرا تسلم.
0: شو اسمه هاته لينا، شو اسمه خلينا نعايده؟
1: رياض.
0: اوكي تحياتنا اكيد له، بدنا نوجه له كل التحيات وبدنا نقول لكم يلا ها اسمعي دغري مباشره، عايدي على الهواء. شو تحبي تقولي له؟
1: كل عام وانت بخير، الله يخليك لنا ان شاء الله.
0: وان شاء الله على طول الحب بيضل جمعكم يا ناديه. يلا روح.
1: شكرا تسلم.
0: هابي بيرثدي. باي باي.

يعني حلو بالبرنامج انه برنامجنا فعلا منوع وبدنا هيك ما بين الاغاني وبين الماضي والحاضر ونسمعكم كل جديد وحتى بمناسبتكم بنحب نشارككم هالافراح الحلوه. خلينا نروح لاخر خبر موجود معنا مع الفنان ياسر عبد الوهاب يلي اطلق اغنيته الجديده تحت عنوان خمريه، وطبعا هي من الاغنيه من الميني البوم يلي عم بيطلق منه اغاني، هي لا تجينا طبعا الالبوم. الاغنيه هي من كلمات محمد الواصف، الحان ياسر عبد الوهاب، توزيع لنور تيم، أما الميكس والماسترينج لحسن العراقي، وتم تصوير الأغنية بعدسة المخرج براء طيارة.

خلينا نروح نحن وياكم لتالت فقرة من فقرات برنامجنا ونشوف شو في عنا أخبار لليوم واللي هي تحت الضوء. واصل فريق نادي شباب عنكبة الاجتماعي تألقه بمنافسات دورة كرة القدم المصغرة ضمن فعاليات مهرجان شعلة الصليب لبيشقلاوة لعام 2026، وتمكن شباب عنكبة من تحقيق الفوز المستحق على فريق ماريو حنا بنتيجة 6-3 بمباراة شهدت أجواء حماسية ومنافسة قوية، وقدم خلال لاعبو شباب عنكبة أداء مميز وبروح جماعية. بهذا الفوز أكيد بيكون حجز فريق شباب عنكبة مكان بدور الربع النهائي، وطبعا ليواصل مشواره ببطولة بثقة وطموح. أكيد من راديو عنكاوة واستديو 7 من نقلكم ألف مبروك شباب عنكاوة، وإن شاء الله بالتوفيق الدائم يا رب. وطبعا خبرنا التالي عن فعاليات مهرجان عيد الصليب لعام 2026 يلي رح ينطلق وتحت شعار رب واحد إيمان واحد معمودية واحدة، وطبعا بتضمن البرنامج مجموعة من الأنشطة الروحية والثقافية والترفيهية على مدى 3 أيام متتالية. أول يوم رح يكون بكرة نهار الجمعة بـ 11 أيلول، رح يتم افتتاح المهرجان بمزار مار إيليا بكلمة افتتاحية عند الساعة 7 مساء يليها عرض فيديو عن قصة اكتشاف الصليب، ثم كلمة لسيادة المطران مار بشارة وردة. وطبعا بتستمر فعاليات بأمسية ترانيم لتختتم الأمسية عند الساعة 8 بإشعال شعلة الصليب وافتتاح للأكلات الشعبية. أما اليوم الثاني رح يكون يوم السبت بـ 12 أيلول، رح تتواصل الأنشطة الرياضية والترفيهية بدءا من الساعة 6 مساء بانطلاق لماراثون الصليب، حيث سيكون الانطلاق من منطقة نهاية صيدين عنكاوة المخرج 120، والمشاركون راح ينطلقوا باتجاه كنيسة ما أم النور للسريان الأرثوذكس. وطبعا بعدين في ألعاب الشعبية الساعة 7:05، والساعة 9 راح يكون توزيع جوائز على الفائزين لتختتم فعاليات بأمسية غنائية اجتماعية بحدائق CUE. وطبعا اليوم الثالث راح يكون الأحد ب 13 أيلول، راح تختتم فعاليات مهرجان بمسيرة شعلة الصليب يلي راح تنطلق بتمام الساعة 7:30 مساء بكنيسة الصليب المقدس، مرورا بكنيستي سلطانة السلام وأم النور، ومنها إلى كاتدرائية ماريو حنا، وصولا للمحطة الختامية بكاتدرائية ماريو يوسف.

طبعا من هالحنات خلينا نروح للحنين وحنين الماضي مع الفقرة الرابعة معنا لليوم. خلينا نروح نحن وياكم للأغنية المنسية من عندك يا سان.

الفنانة لطيفة التونسية بدأت مسيرتها الفنية أواخر السبعينات القرن العشرين، وتبع دراستها بالقاهرة حيث نالت من الأكاديمية الفنون المعهد العالي للموسيقى العربية دراسة البكالوريوس بتقدير امتياز.

برزت بالعالم العربي من أوائل التسعينات بأسلوب بيجمع ما بين الموسيقى العربية التقليدية والأنماط الحديثة. وبعام 1978 شاركت بتونس ضمن مهرجان ضمن برنامج نادي المواهب. وهي كانت من أوائل الفنانين العرب يلي صوروا أغانيهم على طريقة السينما الكليب طبعا بإدارة المخرج الكبير عاطف سالم. وبعدين شاركت بتجربة سينمائية وحيدة هي فيلم سكوت حنصور بعام 2001 مع المخرج العالمي يوسف شاهين. وطبعا برصيد الفني أكثر من 30 ألبوم غنائي وعشرات الأغاني المنفردة بتضم مختلف الألوان الغنائية واللهجات العربية، وتعاملت فيها مع العديد وأبرز أسماء بمجال الكلمات واللحن. رح نذكر منهم نزار قباني، بليغ حمدي، سيد مكاوي، محمد الموجي، زياد الرحباني، صلاح الشرنوبي، والقيصر كاظم الساهر.

أما الأغنية اللي عم نسمع هلا أغنية لما يجيبوا سيرتك للفنانة لطيفة صدرت بعام 1994 ضمن ألبومها الشهير أنا ما انتسيش وطبعا ضم الألبوم 8 أغنيات هي تاني وتالت ورابع أنا قدي ما بحبك وأنت بعيد وطبعا الأغنية لما يجيبوا سيرتك.

أما الأغنية اللي عم نسمع لما يجيبوا سيرتك هي من كلمات الشاعر عبد الوهاب محمد والملحن للموسيقار خالد الأمير، أما التوزيع الموسيقي لأشرف محروس. الله.

يعني هي هي أجواءنا وأجواء حلقتنا مثل ما تعودتوا دايما, وأكيد الختام رح نشوف مين هو الرابح أو الرابحة معنا لليوم. أكيد الختام من عندك يا سان, شو حابب تسمعنا؟ روح خلينا نسمع أغنية من عندك.

نقول ألف مبروك. أكيد الجائزة مقدمة من مطعم مارينا. دعوة على العشاء لشخصين لسارة. تحياتنا لك يا سارة. وطبعا أكيد فيك تستلمي جائزتك من يعني إذاعة عنكاوة من نادي شو عنكاوة الاجتماعي. ألف مبروك لك. الجائزة مقدمة من مطعم مارينا.

0: ولهون أكيد منكون وصلنا لختام حلقتنا، إن شاء الله تكونوا انبسطتوا معنا بساعة من الوقت، غيرنا لكم جو وسمعتوا أجمل الخبريات وحكينا نحن وياكم مع أجمل المواضيع. بس الله روح يا سان
1: غراضك شيء حبيبي وأهل حبيبي، كون بمكانك ينزل وانتظرك كل يومية.
0: كل التحيات رفقنا بغرفة الإخراج مع أجمل أغاني سان بلند سان بلندر صح؟ ليش حسيت حالي خربطت؟ وطبعا كنت معكم بالإعداد والتقديم اليزدراني، بدي ودعكم على أمل لقيكم الأسبوع المقبل الساعة 7 المساء. بدي أقولكم كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الصليب، وإن شاء الله كل سنة وأنتم سالمين جميعا، ينعاد عليكم بالفرح والسلام والأمان. لا تنسوا الإعادة بكرة الساعة 1 الظهر. باي باي للكل.

0: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين، يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي.
1: ريشانا نيجيرفان بارزاني خاتم بوغدان قليمايل معلايوثا خمشا موت الشاسر أخيدي بقاويوثا كردستان. ريشانا مسرور بارزاني باثخ بيذقلاغة تي ولاية شويعايا مع عمرانوثا بنخسد بنيانا قو أربيل. بعوادة قليا خويشوثا عالمارة قصابوثا دمزابن تدبصرة دحزيرة بنجف. طيست قراويت صبختة على الألب الطعنة يقدانا بمية عرقاية. خيل واثد أمريكا مودع المخروتت خمشة نقلا ياثد نفطة إيراناية. مخايا ثمشوت بيب طيستياث قراواية بين ذ موسكو وكييف شاوق طيل ومخية وخسران رويخي.
2: برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا. عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

برعاية مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما. كلاسيكو.

تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.
1: برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية 10 من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

العشرون من أيلول موعد انطلاق العام الدراسي الجديد في إقليم كردستان. أربيل تعلن جاهزيتها لتصدير النفط وتنتظر اتفاق بغداد مع الشركات الأجنبية. تجريف للمزارع ومخاوف من الهجمات سببه الخنازير البرية في كركوك. النزاهة تطيح بموظفين في بلدية الموصل، سرقا 60 دفتر جباية لتحصيل أموال خلافا للقانون. طقس العراق، أجواء صحوة وارتفاع جديد في درجات الحرارة. ترامب، قد نضطر لضرب منشأة جبل فأس النووية المحصنة. الحوثيون يجتاحون المخا ويقتربون من إحكام قبضتهم على باب المندب.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران؟
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.
1: برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية 10 من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

تستضيف أربيل حدثاً استثنائياً في عالم الاستثمار العقاري، واحد من ضمن أبرز الأحداث العقارية في المنطقة. Invest Expo 2026 من 8 إلى 11 سبتمبر في معرض أربيل الدولي. 4 أيام تجمع أكثر من 350 شركة ومشروع، توفر فرص استثمارية جديدة، عروض حصرية وتواصل مباشر مع الشركات والمطورين. إذا كنت تبحث عن فرصة استثمارية حقيقية، فإنفست أكسبو 2026 هو وجهتك المثالية.

بوخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات مايد ايناثا كريس قالت عنكاوا الذبذبت تشوت الشي بوين شوه

لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية.

0: ناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك كزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7، معي أنا لياز ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.
1: برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية 10 من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

0: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب.

صحتنا النفسية يطلع عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

0: ira.
1: ترزت قناثة وخليز مرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شؤوت الشي بوينت شؤة.

20 من أيلول موعد انطلاق العام الدراسي الجديد في إقليم كردستان. أربيل تعلن جاهزيتها لتصدير النفط وتنتظر اتفاق بغداد مع الشركات الأجنبية. تجريف للمزارع ومخاوف من الهجمات سببه الخنازير البرية في كركوك. النزاهة تطيح بموظفين في بلدية الموصل، سرقا 60 دفتر جباية لتحصيل أموال خلافا للقانون. طقس العراق، أجواء صحوة وارتفاع جديد في درجات الحرارة. ترامب، قد نضطر لضرب منشأة جبل فأس النووية المحصنة. الحوثيون يجتاحون المخا ويقتربون من إحكام قبضتهم على باب المندب.

برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

0: راديو عنكاوا قلب دكتوخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلباني تفيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن، مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة الأخرى، يمر مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

Stage. استاغ ويبستي راديو عنكوان لسر فريكوانسي 97.7.

0: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: برعاية مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية 10 من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

0: راديو عنكاوا.
1: راديو عنكاوا.
0: راديو عنكاوا.
2: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
3: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران؟
2: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني.
4: لياس ديراني.
2: ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وحياة وتأثير.

برعاية مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

0: 97.7 عنكاوا FM.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11:00 صباحا ويعاد في الساعة 17:00 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
2: برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية 10 أيلول في تمام الساعة 8:00 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي شباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا. عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي شباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.
1: برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية 10 من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

0: Einkauer FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.
1: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو سبعة يوم الخميس الساعة سبعة المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
2: شو رأيك أزدوران في الدنيا واندوران؟
1: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو سبعة، معي أنا لياس ديراني.
3: لياس ديراني،
1: ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة واحدة الظهر على راديو عنكاوا.

0: بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.
1: برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية 10 من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.
1: برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية 10 من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدورال في الدنيا وندورال،
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

برعاية مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.